البالي الله يا باب البالي دار مضيف الله يا البالي يا البالي يا بنيتني يا البالي يا مراد الله طالب ضيف الله يا لبالني يا لبالني يا بليتني يا لبالني يا بليتني مع مراد الله طالب ضيف الله يا لبالني.